0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: أيوة خلاص خلاص
3: خلاص خلاص كانتي com a Morcegão FM.